Liebe Freunde von Rabe, ganz herzlich willkommen bei Arabesk, der einzigen Sendung auf Arabisch weit und breit. Lasst uns eintauchen in die Welt der arabischen Musik und Kultur. Ich wünsche euch viel Vergnügen in der nächsten Stunde hier auf Radio Rabe 95,6 MHz oder via Webstream auf www.rabe.ch. Am Mikrofon ist Mohammed Mijahid. Assalamu alaikum. مساء الخير أصدقائي المستمعين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرابيسك. أرابيسك برنامج كل العرب، أول برنامج ثقافي منوع باللغة العربية في الإذاعة السويسرية، ساعة متنوعة من الثقافة والفكر والفن العربي، واللي هقدمها لكم من استديوهاتنا من العاصمة السويسرية الجميلة بيرن، من راديو رابا، راديو بيرن الثقافي 95.6 ميجاهرتز، أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.raba.ch. معاكم محمد مجاهد، وبرحب بكل اللي بيسمعونا.

كل سنة وحضراتكم طيبين أصدقائي مستمعي أرابيسك. بمناسبة عيد الفطر، أعاده الله عليكم وعلينا وعلى عالمنا العربي يا رب، وعلى البشرية كلها باليمن والخير والبركات. فحلقة الليلة من أرابيسك، وبما أنها حلقة العيد، فأنا أوعد حضراتكم إن شاء الله أنها تكون حلقة شديدة التميز مع الفكر والثقافة والموسيقى والفن العربي. أتمنى من كل قلبي أن أنتوا تقضوا معانا وقت ممتع. مستمعينا الأعزاء، يسعد أسرة برنامج أرابيسك وراديو برن الثقافي والإذاعة والإعلام السويسري، كما يسعدني ويشرفني أن تكون فقرة الانترفيو في حلقة الليلة تسجيل للقاء خاص جدا لأرابيسك مع أحد أكبر هامات الفكر والأدب في الوطن العربي. ضيفنا الليلة هو من قامت الثورات على نبض كلماته وتغير وجه الوطن على موسيقى أشعاره. ضيفنا هو حالة خاصة جدا من الإبداع، حالة خاصة جدا من عشق الوطن. ضيفنا وضيفكم هو الشاعر الأهم والأكثر تأثيرا في صفوف شعراء العامية المصرية. لقائنا الليلة مع الشاعر الكبير، شاعر الحب والحرية، الأستاذ جمال بخيت.

0: 95.6. Hammer Sound. Robbie, what else?
1: الأستاذ جمال بخيت, بنرحب بيك في عربسك.
2: أهلا بيك. أهلا بيك يا محمد.
1: أستاذ جمال, حضرتك تعرف أن أنت شاعر محير؟
2: لا ما أعرفش. معلومة جديدة بالنسبة لي.
1: إزاي بتقدر حضرتك تجمع بين الرقة المتناهية للحب والعشق وبين قنابل ومتفجرات الثورة السياسية؟ يعني اشرح لنا الحتة دي, إزاي التطفيرة الغريبة دي؟
2: هو أولا يعني هو ده تكوين شخصي, يعني أنا كائن محب في الثورة وثائر في العشق, وده تكويني أولا الطبيعي اللي أنا مولود بيه. زي ما أنا بحب جدا, بحب الحب, بحب فكرة الحب, بحب المرأة وحضورها في الحياة, وبعتبر أنه إذا كان الرجل هو الكائن الحي فالمرأة هي الحياة. ده جانب مهم جدا في شخصيتي. والجانب الآخر هو أن أنا بكره الظلم, يعني أنا لولا أن في قهر في العالم اللي احنا عايشين فيه, لولا أن في قهر في العالم العربي بأكمله, لولا أن في ظلم, لولا أن في قهر اقتصادي واجتماعي وسياسي, ما كنتش أكتب حاجة في الثورة. يعني ما هيش اختيار, يعني اختياري في الحياة هو الحب, والثورة مفروضة عليا بفعل الواقع. والحقيقة أن أنا تأملت في تجارب الشعراء الكبار في العامية المصرية اللي سبقوني, ووجدت أنهم انغمسوا فقط في رفض الظلم وفي الكتابات السياسية. فؤاد حداد وصلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب ونجيب سرور وفؤاد قعود, كل دول كانت بعضهم كتب أغاني عاطفية, أنا ما كتبش قصيدة عاطفية. فكانت كل قصائدهم في السياسة بحكم أنهم كانوا في فترة الخمسينيات والستينيات وما تلاها مهمومين بالهم الوطني وشايفين لا وقت للحب. يعني انا لما طلعت يعني في منتصف السبعينيات وكده, كنت يعني او قلت ان ده شيء خط ممكن يميزني, ان انا اهتم بالقصيدة العاطفية قدر اهتمامي بالقصيدة السياسية.
1: عظيم جدا. استاذ جمال, امتى بالضبط لقيت الشعر جواك؟ برجعنا لبدايتك ورجعنا لمتى عشقت الكلمة وعرفت ان انت هتقدر ان انت تسلك مسلك الشعراء.
2: ده في اولى اعدادي, يعني قبل كده كنت اللي يقول قدامي اي كلمة اقول كذا كلمة على وزنها او على نفس السجع او كذا, او اكتب كده حاجات يعني شبه مقولات كده بس موزونة ومقفاة. في أول إعدادي كتبت ما تخيلت أنه شعر, يعني حاجة كده عن حروف اسم جمال عبد الناصر, كل كتبت 13 حرف كده بتوع كلمة جمال عبد الناصر, وكل سطر أبتدي بحرف من هذه الحروف. فطلع عندي ما يشبه
1: حاجة تفتكرها
2: أو لا ما افتكرهاش كلها, بس هي كان أولها كده: جيم جمال وحلاوة ثورتنا, ميم مصريين لينا عزيمتنا, ألف اتحاد عربي بيشر سياستنا, لام لا أحزاب في دولتنا. يعني انت فاهمني,
1: دي بدايات السياسة.
2: وأنا في أولى إعدادي, يعني لأنه كان هو ده اللي بنقراه طول الوقت وبنسمعه طول الوقت. احنا يعني مولودين في هدير هذا الكلام. تقدر تقول مثلا كان عندي 12 سنة, يعني كان الكلام ده في سنة 66 مثلا. فاحنا يعني مولودين في هدير الأحداث الثورية والوطنية وكذا. فده فرض نفسه, ثم انه الموضوع نفسه جمال عبد الناصر كقائد وطني وزعيم وكذا, شيء طبيعي ان حروفه تتشكل من هذه المفردات: الثورة وما الى ذلك,
1: الاتحاد وما الى ذلك.
2: بالضبط. دي كانت
1: ومتى بدأ الاحتراف؟ انا عارف ان حضرتك طبعا يعني مش هتحب كلمة الاحتراف, ولكن يعني امتى ابتديت خلاص انا هشتغل في الكلمه؟
2: لا ده من اليوم اللي كتبت فيه الاولى وانا من اولى في اولى اعدادي من ساعه ما كتبت الكلام ده ورحت سمعته لوالدتي الحاجه حياه ربنا يديها الصحة. وقالت لي إيه الكلام ده أنت نقله من حتة؟ فقلت لها لا والله العظيم أنا فقالت لي لا الكلام أي حاجة تكتبها ده كلام حلو جدا وأي حاجة تكتبها تعالى سمعها لي. الحوار البسيط قوي ده يعني أوجد بداخلي إن في أهمية للحاجة اللي أنا بعملها دي وإن شيء مهم. ثم تلا ذلك مباشرة أو يعني أن أنا قريت سيرة حياة بيرم التونسي قريت سيرة حياته وقريت أسجال لبيرم التونسي على قد ما عجبتني أسجاله على قد ما أبهرتني سيرة حياته.
1: يا سلام.
2: أنه الشاعر اللي بيدفع 20 سنة من عمره في المنفى في مقابل قصيدة كتبها
1: كان هو ده المعنى
2: خلق لي حالة واخد بالك حالة رومانسية لفكرة الشعر انه ده شيء كبير جدا جدا جدا حاجة كده تقترب من الانبياء والمفكرين اللي على مستوى التاريخ الاسماء الهامة اللي على مستوى التاريخ وعلى مستوى العالم اللي بيتسعوا تضحيات كبيرة جدا جدا في حياتهم عشان مبادئهم ومواقفهم. فجذبتني يعني الهالة دي ومن يومها وأنا اعتبرت نفسي يعني أتنفس كشاعر أنام كشاعر أحيا كشاعر أستيقظ كشاعر أتحرك كشاعر أقرأ كشاعر أفكر كشاعر ما عنديش أي وكنت دايما أي حد يعني أقترب منه أو نقترب ببعض يعني كانت عندي أفترض مثلا أنا هخطب مثلا داخل في مشروع خطوبة فأقول لها اوعي تحطي نفسك
1: في مقارنة أو في
2: في في مقارنة بينك وبين الشعر لأني هختار الشعر
1: من الأول كده
2: من حتى وأنا أنت عارف اللي بيحب ده بيبقى عايز يفرش يعني للمحبوب
1: في
2: يعني
1: بس حتى
2: يعمله الأرض دخل. يعني زي البحر طحينة زي ما بيقولوا أو يفرش الأرض وردة. أنا أبدا أنا أعمل كده في كل حاجة إلا الكلمتين دول لازم أقولهم ما تحطيش نفسك في مقارنة في حياتي مع الشعر لأنه ساعتها في اللحظة في نفس اللحظة أطرش. وقد حدث أحيانا في حياتي استغنيت عن يعني قصص هامة جدا في حياتي بسبب أن حسيت أن في تعارض بين وجودها في حياتي وبين الشعر.

0: متواصلين معكم أصدقائي المستمعين، ولا زال لقاءنا الممتع مع الأستاذ جمال بخيت، شاعر الحب والحرية. أستاذ جمال، أنا مش عارف، عايز أقول لك إن إحنا متشرفين جدا بإن إحنا بنعمل لقاء مع حضرتك.
1: الله يخليك، أنا اللي متشرف بيك.
0: عندي سؤال دلوقتي، يمكن أنا أكون عارف إجابته، ولكن هو هلتبس على بعض المستمعين. الفرق بين الشاعر وكاتب الأغاني؟
1: هو الحقيقة إنه هما يعني فن واحد، ولكنه له تجليات مختلفة أو فروع. الأغنية فرع من فروع الشعر. الأصل في الشعر الواحد بيكتب قصيدة، وحتى القصيدة في الشعر العربي القديم اسمها، كانوا يسموها العربي ويسموها الشعر الغنائي، لأنه من الممكن التغني به. هنا القصيدة الحقيقة بتبقى، أو دي التقسيمة اللي درج البعض على عليها، أو بعض التفرقة، يعني حاولوا التفرقة بين القصيدة والأغنية. شكل القصيدة أكثر فيه براح، أكثر حرية من شكل الأغنية، اللي لازم بتبقى مقيدة بمذهب وكوبليهات، ثم تعود إلى كل نهاية كل كوبليه تعود إلى المذهب مرة أخرى. هذا من حيث الشكل. من حيث المضمون، أنه بيبقى جزء أهم جدا في الأغنية أنها توصل لكل الناس مهما كان مستواه.
0: دي ميزة في الأغنية.
1: لا، دي مش مش مش دي صفة في الأغنية.
0: صفة
1: في الأغنية.
0: تمام.
1: إنها مش مفروض يقعد أي حد، واخد بالك، مهما كان مستواه بسيط، يقعد ما يبقاش فاهم اللي هو سامعه. مفروض يبقى الأغنية تبقى وصلان. بينما القصيدة، أنا يعني كشاعر أنا بحطها في ديوان. الديوان ده لا يصل إلا إلى متلقي له مواصفات ويبحث عن الشعر، أو هقراها في عايز أقول ندوة شعرية برضو اللي بيجي لها هم المثقفين. فهنا من حيث المضمون القصيدة أتقل من الأغنية. يعني مضامين القصيدة تستوعب بقى، عايز تتكلم في الرمزيات، في الفلسفة، في التاريخ، في بينما الأغنية حقيقة الأمر هو ده. الحقيقة دول الاختلافين من حيث الشكل زي ما قلت لك، ومن حيث المضمون. إنما إحنا لما جينا في السبعينيات وفي الثمانينيات، الحقيقة إن إحنا حاولنا نكسر الحاجز ده، الحواجز بين القصيدة وبين كتابة الأغنية، لأنه إحنا جينا لقينا الإطار الفاصل اللي محطوط ده وضع الأغنية في مجموعة من الموضوعات لا تخرج عنها، وبالتالي مجموعة من الألفاظ لا تخرج عنها. يا حبيبي، يا قلبي، يا هجبني، يا وحشني، هتسيبني لمين، يا حياتي، يا واخد بالك. فاحنا حاولنا نحرر الأغنية من هذه المحدودية، وحاولنا نناقش فيها موضوعات، واخد بالك، لأنه لما هنناقش موضوعات جديدة بأفكار جديدة هتخش كمان ألفاظ جديدة على الـ على الـ على القاموس الغنائي. ومن هنا جاء ما يسمى اللي أطلق عليها البعض تجربة الأغنية البديلة، اللي احنا كنا طرحينها كأغنية بديلة للغناء التقليدي اللي بيتكلم في الهجر والعذاب والضنا. دخلنا احنا بفكر جديد، بلغة جديدة، بموضوعات جديدة خالص. ودي التجربة اللي كانت يعني في أقصى مداها في الثمانينيات، مع أسماء زي علي الحجار ومحمد منير ومدحت صالح ومحمد الحلو وإيمان البحر درويش، مجموعة كبيرة، ومدحت صالح وبعدهم بشوية أنغام طبعا، وهكذا. يعني
0: بذكر هؤلاء النجوم اللي حضرتك قلت عليهم، أنا هستسمعك أسمع أغنية أنا بعشقها من كلماتك، اسمها مش قلبي اللي حبك بس لعلاء عبد الخالق. يا ريت نسمعها ونرجع تاني.
1: أنا كمان بعشقها جدا، دي من الحاجات اللي أنا يعني بعتز بيها جدا الحقيقة.

0: متواصلين معكم أصدقائي المستمعين ولقائنا الممتع مع شاعر الحب والحرية الأستاذ جمال بخيت. الحقيقة احنا متشرفين جدا باللقاء معاه النهاردة. أستاذ جمال, في مطلع التسعينات كنا
1: أخذ شفطة من نسكافيه.
0: أنت تفضل حضرتك.
1: الله يخليك. في مطلع
0: التسعينات كنت انا في الجامعه, وحضرتك كنت بتشرفنا في الكليه مع الفنان احمد الحجار, وكنت بتعملوا يعني دويتو رائع, ودي كانت ايام جميله جدا. انا بيستوقفني بس مش حادثه ولكن حاجه حصلت في الوقت ده, تاثرنا الجامد انا واصدقائي بمحمد منير كفنان بيعبر عن شكل معين من الغنى, وسالنا حضرتك يميها ماذا عن محمد منير, ففاجئتنا بقصه في غايه الروعه عن سناء محدلي. فحضرتك فكرنا بالموضوع ده تاني كاننا في اكاديميه.
1: هو اولا طبعا هي سناء محدلي هي مناضله لبنانيه, شهيده لبنانيه قامت بعمليه اولى العمليات الاستشهاديه في جنوب لبنان حينما كان محتلا من إسرائيل في يعني يمكن 84 تقريبا, ما خانتنيش الذاكرة. عملت عملية استشهادية, ركبت سيارة مفخخة ودخلت اقتحم الدورية الإسرائيلية لتقتل أكثر من 20 جندي إسرائيل. وأنا الحقيقة عملت عنها قصيدة وعملت عنها أغنية, قصيدة اسمها اللي هي نفسي أدخل أي جنة, والأغنية اللي هي أتحدى
0: لا ليك يا غروب,
1: لا ليك يا غروب, اللي غناها الفنان المبدع الجميل الأسمر محمد منير. ودي كانت تالت لقاء بيني وبينه,
0: طبعا بعد طريقي داير دواير ويا غربتي,
1: طفاير ويا غربتي بالظبط كده بالظبط.
0: طب حضرتك تقول لنا حاجه من القصيده.
1: يعني
0: مطلعها حتى وبعدين نخش نسمع منير. طيب. وهو يعني بيقول
1: هي اول القصيده, حبيت حجر وانا قلبي رشيد, ترجمت احزانك زغريد, ضميت قمر وضلوع هلال, مين اللي قال الهوى تنهيد, خايف عليك من الحساد, أنا المسافر من غير زاد, أبويا مات ومليش أولاد, وأمي الحزينة اسمها تغريد, وما لمحتك وسط زحام فوق السما وتحت الأقدام, صرخت نادي على الحكام ما لقيتش إلا أسامي عبيد.
0: الله
1: الله يخليك.

0: وما زلنا متواصلين معكم أصدقائي المستمعين ولقائنا الممتع والأستاذ جمال بخيت. أنا مش قادر لسه أخرج عن الفترة اللي كنا فيها في الكلية, لأن حضرتك الحياة كنت يعني مثلت لنا ساعتها سكة جديدة, ويعني كنا متأثرين بك جدا. وأفتكر إن من أكتر الحاجات اللي احنا كنا انا واصحابي بنتكلم عنها حتى بعد الندوة اغنية شباك النبي, قصيدة شباك النبي, لان هي بتوصف حال كتير من مننا. ففكرة الاغنية دي جات لك ازاي؟ ولو نسمع حتى منها يبقى
1: اولا انا مبسوط باللخبطة اللي حصلت لك, انك سميتها مرة قصيدة وسميتها مرة اغنية.
0: هي من الحالة نفسها
1: اصلا, لان هو ده من هي دي من احدى الدلائل على محاولة كسر الحاجز اللي ما بين القصيدة وبين الأغنية. وقد كان بالفعل, لأن يعني أنا كتبتها كقصيدة وهي واحدة من أطول قصائدي. ثم في إحدى الليالي المحمدية فيما بعد بسنوات طويلة جدا في الإذاعة المصرية, كنت أنا بكتب أغاني الليلة المحمدية. رئيسة الإذاعة في هذا الوقت يعني الأستاذة إيناس جوهر قالت عايزين أغنية. أنا كنت كاتب عدة أغاني لكل مطرب أغنية, فقالت عايزين أغنية نختم بيها الليلة كلها يشارك فيها كل المطربين دول. ورشحت هي بنفسها قصيدة شباك اللي هي كانت سمعها كقصيدة.
0: طب يعني أنا مغلطت.
1: ما أنت مغلطتش, أنا بقولك أنا سعيد بدا يعني. واتغنت بأصوات علي الحجار ومحمد الحلو وأمل ماهر وغادة رجب ومحمد العزبي, مجموعة يعني من المطربين اشتركوا في غناء. دي اللي بقول فيها, شباك النبي على باب الله والخير مطلبي على باب الله, يا صبي يا الصبي على باب الله, هودي وقربي شربات تشربي ونلم الشامي على المغربي على باب الله. على باب الريح ربينا نسيم يكبر بالجمع وبالتقسيم, ويلم الشعر على التقسيم على عطر وسيمة وسدر وسيم. خليكي معانا ازاي تذهبي وانت الحنية في نور مذهبي, شباك النبي على باب الله. على باب الشوق من غير توصيف عدينا ربيع ودخلنا خريف, البرد في ليل الحب ضعيف والورد بيهرب من التقطيف, وانتي ولا بتقسي ولا بتهربي ولا يوم بتلبي سوى مطلبي, شباك النبي على باب الله. على باب الجنة يا طعم التوت, أنا ممكن أحب لحد ما موت وازرع لك جوه البحر بيوت وأخلي سنين الصعب تفوت. أنا شيل الشقة وانت تطبطبي واتعب لك وانت بلاش تتعبي, شباك النبي على باب الله. على باب مقفول أو باب مفتوح, حكتب مواعيد اللقى وأروح وارجع لك تاني شعاع بيفوح, وقتيل في الحب ومش مجروح, قادر على طعن الليل الغبي بس انت أمري أو حتى الغبي, شباك النبي على باب الله. على باب العيد بالهوى ضحيت, دقت الحرمان قلت اتغديت, رزق الغلبان يحرم على البيت, الدنيا قالت لبكي ما بكيت, سهلي سهلي ليه بتصعبي, ده أنا مهما جنيت عارف مكسبي, شباك النبي على باب الله. على باب الخلق وباب النصر, صليت الفجر تحكل العصر, تعليل العشة أبنيلك قصر. على باب الخلق وباب النصر, صليت الفجر تحكل العصر, تعليل العشة أبنيلك قصر. أنا أطيب مصر يا أجمل مصر, أحلف بالشفع مع الزينبي وعنية تميل ويشيل منكبي, شباك النبي على باب الله. على باب الله بساتين بساتين, شفنا الزيتون في مقام التين, والناس في حليب وعسل فيتين, والظلم ضعيف والحق متين قرآن الفجر تلاوة أبي وآياته تملس على كوكب شباك النبي على باب الله على باب الغار بتبيض يا حمام حبنيلك بدل العش مقام كفار اليوم عايزينها سلام شرط الصديق ينسى الإسلام لكن ما تخافش الخوف أرنبي وأنا لسه شجاع سيفي ومقربي شباك النبي على باب الله على باب إسرائي بساط أحمدي كل الأنبياء ويا محمدي بيصلوا صلاة القلب الندي الأقصى قريب لو يوم نهتدي من باب أندلسي لباب مندبي نفتح شباك عالزمن الأبي شباك النبي على باب الله والخير مطلبي على باب الله يا صبي يا الصبي على باب الله هودي وقربي شربات تشربي واللم الشامي على المغربي على باب الله.
0: الله الله الله أستاذ جمال أنت شاعر سريع الطلقات.
1: الله الله يخليك حبيبي الله يخليك.

0: متواصلين معكم أصدقائي المستمعين، وصلنا مع الأسف للجزء الأخير من لقائنا بالشاعر الكبير جمال بخيت، اللي الحقيقة بنشكره على وقته وعلى استضافته لينا في مكتبه. أستاذ جمال، حضرتك وانت بتكتب مش باقي مني، كنت متخيل ان هي تكون يعني تعبر عن هذا الفوران اللي حصل في الناس، وعن هذا وانها تفجر في وقت من الأوقات ثورة؟
1: هي طبعا كانت جزء من يعني ولو ضئيل من عوامل الثورة، لانه كان بيوقفوني فعلا الشباب في ميدان التحرير وبعضهم يحلف لي بالعظيم ان اللي نزله ميدان التحرير هو قصيدة مش باقي مني. انما هي لمست الوجيعة بالتأكيد، وهي كانت جزء من مجموعة قصائد انا كنت بكتبها في الفترة من 2008 ل 2010. وهذه القصائد انا كان عندي تصور لانه ديوان كامل، دي وحدات بداخل هذا الديوان. قصيدة مش باقي مني، قصيدة الواد كبر، قصيدة مدد، قصيدة دين أبوهم، كل هذه القصائد أنا كنت بكتب فيها في نفس الوقت. وكل واحدة كانت مكونة شكلها أو ملامحها بداخلي وحطيتها بطريقة معينة، بس بحيث أنه الديوان ده كله كنت أرى أنه إن أنا وكأني جبرتي الجبرتي الشاعر، يعني زي ما الجبرتي من 250 سنة كان كل يوم الصبح بيقوم يكتب أحداث اللي بتمر على مصر، واخد بالك، بحيث ترك لنا السفر العظيم بتاعه اللي هو عجائب الأخبار أو عجائب الأثار في التراجم والأخبار. كويس. هو كان بيكتب اليوميات دي نثرا، فأنا قررت أن أنا أكتب هذه المرحلة شعرا، بحيث أن أي حد بعد 200 سنة يقرأ الديوان ده يعرف
0: أن اللي حصل كده،
1: أن كل ده حصل، الوقائع دي والشخصيات دي والأحداث دي، كان قصدي التأريخ بالأشخاص وبالأحداث.

أستاذ جمال، سيرة ذاتية كبيرة جدا جدا وتعاون ضخم، ولكن بيبرز اسم من أسامي الفنانين واضح أنه رفيق الكفاح الفنان علي الحجار. عملتوا مع بعض حاجات كتيرة جدا، يعني طبعا بالإضافة للأسماء اللي احنا قلناها في الأول، وردة ومحمد عبده ومحمد قنديل، مدحت صالح، مجد الرومي، أنغام، ذكرى الله يرحمها، علاء عبد الخالق، حميد الشاعري، محمد منير، لطيفة، يعني أسامي كثيرة جدا. ولكن علي الحجار كان ليه مكانة خاصة. ليه ما شفناش تعاون بعد الثورة؟ ليه مثلا

0: علي الحجار غنى من كلمات الأبنودي بعد الثورة؟ هل هل هل حضرتك تحب تعمل؟
1: هو هو أصل الحكاية الحقيقة ما بيبقاش فيها تعمد. إحنا بنلاقي المشروع يعني ما لقيناهوش خلاص ما بنفتعلهوش.
0: أيوة.
1: واخد بالك؟ وأنا اللي حصل الحقيقة إن أنا على قد ما اندفعت في الكتابة قبل الثورة على قد ما اندفعت وطلعت شحنات رهيبة جدا ضد يعني ما كان يحدث وده كانت الحقيقة يعني بقابل ناس كتير قوي بسطاء يعني بيحملوا هذا التقدير للفكرة اللي أنا بقولها دي أني كنت بقول الكلام في وقته.
0: فهمت قصدك. يعني وقتما كان النقد صعب ومكلف
1: كنت بقول،
0: انما دلوقتي مش فروسيه ومش نوبل.
1: بالظبط. يعني ما يجدد على انك تقعد النهارده تقول اللي كانوا كذا واللي كانوا كذا. طب ما قلت يعني احنا افانا كنت بقول في وقته. ثم بقول مثلا في هذه القصيده المقطع اللي هقول لك عليه ده بقول سرقوا الرغيف والحريه، سرقوا السياسه الخارجيه. لاحظ ان الرغيف والحريه دول اللي هم كانوا هتاف الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية كويس وجاية العدالة الاجتماعية بعد شوية. فأنا بقول سرقوا الرغيف والحرية، سرقوا السياسة الخارجية، ادوا الحرامي بنوك الوز وادوله مصنع طعمه يلز وادوله فندق لجلي هز وادوا الحديد لولاد العز والبورصة محشورة في جيبهم والسد لو كنا نسيبهم بميته وبكهربته بكرة هيدخل في نصيبهم. مدد يا صوت عبد الناصر، مدد يا شيخ حسن البنا، نفسي في شيء قبل الجنة يقوم بقى حزب وطننا ونقضي علم سرطنا والليل يتوب عن كوابيسه واشوف في مصر رئيس سابق والجاي ما يكونش وريثه.
0: يعني ده اللي حصل. انت
1: هذا الكلام منشور 2000 يناير 2009
0: هذا تنبؤ غير طبيعي
1: قبل الثورة. فعايز اقول لك انا حصلت لي حالة استراحة شعرية. يعني انا مش من الشعراء، هو نوع يعني بس انا مش ضده يعني بس مش عايز ابقى بغلط في حد، بس انا مش معلق على الاحداث، ما بحبش فكره يعني ايه انه مع كل حدث
0: تعمل كل حدث لازم انتاج
1: لا. ما بحب انا ممكن اقعد صامتا فتره بس لما انطق المفروض انطق شيء يعيش او مختلف او مميز او شيء من هذا القبيل.
0: استاذ جمال، هو الشاعر او الناقد او المبدع يجب أن يكون دائما على يسار السلطة؟
1: طبعا
0: دائما
1: دائما، لأن هو بينشد المثالية. نعم. ولا أحد يحقق المثالية، فهيفضل طول الوقت على اليسار. نعم. باحثا عن الأفضل. يعني لو جه حد حقق زعيم أو رئيس أو أيا كان حقق لأبناء أمته 99% من أحلامها، الشاعر والأديب والفنان هيبقوا بيطالبوا بالواحد في المية. فهو ده اللي بيخلي دائما المبدع على يسار أي سلطة.
0: أستاذ جمال، في ختام لقائنا، يعني إحنا كمصريين وكعرب عايشين في أوروبا أو في الغرب بشكل عام، يعني محتاجين نسمع منك كلمة توجهها لنا من خلال هذا الصوت العربي الصادر من الأثير السويسري. لو انت بتراهن على هؤلاء العرب او هؤلاء المصريين، شايف ان دورهم الجاي ايه؟ هل ليهم دور؟ هل يقتصر الموضوع على ان احنا نبقى شبه ممولين يعني وتحويلات وبس، هو ده الموضوع ولا في؟
1: هو ده اللي انت بتقوله ده ما هوش هين ومش قليل. ومن اجمل الظواهر الايجابيه اللي حصلت في 2011، من أجمل الظواهر الإيجابية اللي حصلت في تاريخ مصر، أنه في الوقت اللي كانت بيقول لك الرؤوس الأموال بتخرج، كانت تحويلات المصريين في الخارج بتزيد عن السنوات السابقة. الميزانية، إحصائيات الدولة وميزانية الدولة لما طلعت آخر 2011 كان أن تحويلات المصريين زادت فده جزء لا يمكن ان احنا نتغاضى عنه او ننكره، ودورهم ما قاموا بيه من غير ما حد يقول لهم يعني. الدور الحقيقة على الداخل بمعنى يعني قصدي مسؤولية المصريين في الخارج تبدأ من الداخل. أول الخطوات بدأت، مطلوب استكمالها
0: المشاركة السياسية
1: اللي هي المشاركة السياسية. مش معقول يبقى عندي ما يقارب في يعني الإحصائيات، في أقل الإحصائيات 7 مليون وممكن يبقى يصلوا إلى 10 مليون واخد بالك، أو 12 يعني يعني كذا شعب واخد بالك يعني في بلاد تعداد سكانها 500,000.
0: أيوة.
1: فلما يبقى عندك 10 مليون واخد بالك مواطن كانوا محرومين محرومين حتى من المشاركة السياسية، وهم بيمثلوا عايز أقول زبدة المجتمع بالوعي وبالثقافة وبالتجارب والخبرات وبالمناصب العلمية وبدراساتهم وبدرجاتهم العلمية اللي خدوها وتحصلوا عليها في الغرب وبتجاربهم الحضرية اللي عاشوها وبإنجازاتهم في كل دول، إزاي بقوا محرومين من المشاركة في الوطن. فإحنا بدأت الخطوة الأولى، إنما مثلا تذهلك قلة
0: المشاركة
1: لان اتحطت كان جاءت في عجاله يعني، انما عايز اقول اتكسر الحاجز واصبح هناك حقوق سياسيه مرتبه لهؤلاء استكمالتها الاجرائيه اللي هتخليهم يشاركوا بقوه فيما يحدث في مصر يعني. فده دور يعني يبدا من الداخل ويستدعي هذه القوه العظيمه جدا لمصر الموجودة في الخارج. احنا عارفين ان في نسبة عرب كبيرة موجودة في اوروبا، ومعنى انه في الاذاعة السويسرية يعني مسموح في جميع انحاء اوروبا، فده ممكن يبقى عامل جذب الجمهور يعني واسع جدا من العرب، وانه يعني يبقى في ده يعني الاعتراف بالثقافة العربية كجزء من مكونات المجتمع الأوروبي ده شيء مهم جدا، ونتمنى لكم النجاح في هذه التجربة واستمرارها إن شاء الله بإذن الله.
0: الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت، تشرفنا جدا باللقاء مع حضرتك، ومرسي على وقتك ومرسي على ذوقك وعلى شعرك الجميل، وإن شاء الله نلتقي مرة تانية على خير. واسمح لنا ننهي بواحدة أنا أعتبرها من أجمل أغنيات الناطقة بالعربية، وهي أنا كنت عيدك للعلي حجار. شكرا جدا لك يا أستاذ جمال.
1: ألف ألف شكر حبيبي، ألف شكر.

مستمعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة من أرابيسك. شكرا لوجودكم معانا، وبنرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بفقرات حلقتنا الليلة. ما تنسوش، مستني أراكم ورسائلكم اللي بنسعد بيها دايما على إيميل البرنامج arabesk@raba.ch. من راديو بيرن الثقافي، راديو رابا، كان معكم محمد مجاهد، وإلى اللقاء.